0: تسلحوا لي فهمت تسلحوا لي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أني عمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا
0: حتى مسحي قد يحاجت عن تلوش داك ملوها زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلدنو هنجدولا سويت افتح بشير שהתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפיכם חודש מצעד המרגרינה יעווז אל פלפילו אבליס

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا
0: حتى مسحيك دي حاجتين